انصرفت وانكشفت حقيقتنا فكن حلما لنحلم لا تكن بشرا ولا شجرا وكن لغزا عظيما وليحتفل بك كل ما يخضر من شجر ومن حجر ومن اشياء تنساها الفراشه فوق